0: يلا يلا نحلو نمشو في رمالة، يلا نمشي ونزورو في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحرة، نمشي في حفلة رمالة، يلا يلا
1: يلا, يلا, يلا, يلا.